والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين واجعلنا من العلماء العاملين السلام عليكم warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Muslimin muslimat, mukminin mukminat, ayah ibu yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Pertama-tama marilah sama-sama kita tanikan sifat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Dengan arti kita ikut, kita patuh apa segala perkara yang diperintah oleh Allah dan kita menjauhkan apa segala larangan yang dilarang oleh Allah. Alimtisalum bi awamirillah wajtinabum binawahillah. Kita junjung, kita ikut, kita patuh apa segala perintah yang diperintah oleh Allah ke atas kita dan kita jauhlah apa segala larangan yang dilarang oleh Allah ke atas kita. Mudah-mudahan dengan ketakwaan kita tadi, Allah Subhanahu wa taala akan menjemput kita menjadi seorang hamba-Nya